تشيط من بتفور نسي أمي من بتكرك نسمي سبع وجعني زبولات أي عندو زاچنة بلني كرك بودة تانشي تسلي